0: Claro que aumentan las posibilidades de que, por ejemplo, la falta de contundencia sea un problema, el problema, ¿no?
1: اهلا مارسيلو عبد العزيز الحريش من صحيفة الرياضية سأوجه سؤال باللغة العربية اريد ان اسال في اخر مؤتمر صحفي له في مونتي فيديو في اخر مؤتمر صحفي له في مونتي فيديو تحدث عن المنتخب السعودي عن مباراة اكوادور الودية وقال بأنه شاهد منتخبا جيدا في تلك المباراة أريد أن أسأله هل شاهد المنتخب السعودي كما حلله وكيف رآه في المباراة شكرا جزيلا